عندي 6 أولاد وزعمري ما بدي أحسب سوسي فما تيني أستانس وأكون أسد وزع المر نترى المر نترى وشيء نقول ما تزيستي على لقاب يقول المر شنو ما كسر أتحم مر بسيط هنا في الكات هي فقط هي أتحم مر بسيط على المر for example bakmorka ay hanaka odoluga jetanga doluga atah moruse serok nagama ka ular lagosta nete dela paya montu kahoro be depois tare gaba moros nima afetado ida ma kasona dea ida precisaro